وافدا بين اسراره اي ظلام في الكون خلف ظلال العين الراعبه والوجه المشقق يبدا الشروع. تلك القامة الوافدة تخرج من الجدران ألحانا حجرية تواكب خروجها من الأشياء إلى الأشياء. رأيته وافدا والطير تهرب من قرع خطواته. إنه حجر، ماذا سنفعل بوجوهنا المحفرة على الحديد؟ قد تناقرت أمام دفع المركبات، لكنه الصهيل الذي يجمد المرتفعات. تلولب الرمل عميق، لكنه يأتي مع العواصف الحجرية. هاجس في دوران الأرض، هاجس في حدود البحر، ساقط بين العناصر والنسيان. قام تتسع للطيور والفضاء. من سيخفي أجنحته أمام نديد قدومه؟ من سيكسر الرؤوس حتى لا تبقى دمعة للذكرى؟ رأيته وافدا بين أسراره يتوق المدينة بذراعيه ويمحو بنظره طرقاتها وأحزانها. وقف بين المنعطفات بعدما فقد الدرب الواحدة. ماذا يعني أن تقرر الشهر؟ حملق أمامه ولكنه ارتد. ماذا يعني الانهيار؟ بسط كتفيه ورفع عينيه إلى الفضاء. هل يمكن أن تعلق عيناي هناك؟ ماذا يمكن أن تلبس الغطاء؟ بعدما أغلق على جسده بوابة الوهم، تقدم كي يحفر أكثر في الرمل، ومن دون أصوات تمدد على خطى. هنا الأرض بلا جماهير والرمل غزير فلتعمق في الرمل. ماذا في يديك أيها الواقف بين المنعطفات؟

جبل النار وسمو الأزمنة في لفتاتك أنت الصعب ثقيلا بين الحرائق والينابيع ذلك الجسد الفلتان عبر جريه ويقظاته حتى يتلامس النبض خفرا مع مسرى الينابيع واهتزاز الثمر الملآن ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق سمو في المنحدرات يا ساحب الذكرى بين الضفاف والهينمات تنضم إلى حجراتك وعيناك مغلقتان على أعز الموت والورود فلتنشرط في وحدة المأساة على جبهة بريق النهاية وكل الجباه حزمة تحت الفؤوس واللمع سمو في الانتكاس والرعب ملحمة تواكب الشعوب الساقطة وحدها الدموع العالية بين الأمطار

0: два, один, три, два, на три, четыре, три, два, один и три, на четыре, четыре, три, два, один и четыре. На шесть, четыре, три, два, один и шесть. На восемь, четыре, три, два, один и восемь. 18 секунд на 11.
1: فتلحف حكأ حق الملحفة وقال أنا في البحر الآن اكتفي سأتبع القمر وأمشي آسفا فهفى فرحا ودف المرفأ يمشط البحر مطرفا هو واللقيف أدار القفا تعرفا تنافرا تخالفا طافوا به مثل القفي ترأى له أنهما يتشاوفا أشار له وطاف مجازفا لما توافق قريبا هفا فصافح تفاهم أن تلتفا أشار بحوض واصطفى سرنا باب أشهر عليه المنتهى روحا انصرف وأدار المنتهى وقال أنا في البحر الآن.